0: نعم سلي بيك السلام.
1: نيويورك لينكولن يونيون ويليام 8808 100 ساوث أورشارد.